0: Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Psaume 46, 9.
1: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
2: يا يسوع، أيها الجمال الأسمى، كي أحب هبني قلبك أنت، قلبك الإلهي نفسه. إنه حبك الذي أطلب، حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني. نعم، فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به. يا يسوع، أنت الكلمة الأبدية.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 12 من الآية 22 حتى الآية 32.

وجيء يسوع بممسوس أعمى أخرس، فقال فقام بشفائه حتى تكلم وأبصر، وبهتت الجموع كلها فقالت أيكون هذا ابن داود؟ وسمع الفريسيون فقالوا إنما يطرد هذا الرجل الأبالسة ببعل زبول برئيس الأبالسة. علم يسوع ما فيه يفكرون فقال لهم ما وقع في مملكة شقاق إلا خربت، ولا وقع في مدينة أو بيت شقاق إلا انهار. فإن يطرد الشيطان الشيطان فقد وقع فيه شقاق، وكيف يبقى له الملكوت؟ وإن كنت أنا أطرد الأبالسة ببعل زبول فبمن يطردوه؟ أبناؤكم. فأبناؤكم أنفسهم عليكم سيحكمون. وإن كنت أنا بروح الله أطرد الأبالسة فملكوت الله وفاكم. أيسع أحدا الدخول إلى بيت القوي ونهب أمتعته ما لم يتقدم ويوثق القوي وعندها ينهب بيته؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. ولهذا أقول لكم كل خطيئة تغفر للبشر وكل تجديف إلا التجديف على الروح فلا يغفر. من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.